0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Under the royal patronage, four decades of culture, art and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Air Bank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Under the royal patronage, four decades of culture, art and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Air Bank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
0: Radio Jordan, the station you grew up with.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Under the royal patronage, four decades of culture, art and creativity, and experiences that have remained in the memory of generations. The 40th edition of the Jarash Festival begins on July 23rd and continues until August 2nd, 2026. More than 212 cultural, artistic, heritage and family events, alongside musical and vocal evenings, folkloric performances, children's and family activities, and new experiences that enrich every visitor's experience in the ancient city. Get your tickets now at itaskara.com. Exclusive media sponsor, Jordan Radio and Television Corporation. Official partner and official carrier, Royal Jordanian. Sponsors, Airbank and Housing Bank. Jarash Festival, a legacy that endures. Generations unite.
3: This is
0: Radio Jordan.
4: Your station. 96.3.